0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية جديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-92.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أف دراج اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: كلنا معكم بساها من أحلى الأغاني على هوانا.
1: على هوانا
0: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. قدمت لجنة تحقيق رسمية توصيات للحكومة تقترح رفع أسعار الوقود بمقدار 3 كورونات للتر الواحد لضمان تحقيق الأهداف المناخية للبلاد. وتشمل المقترحات إعادة ضرائب الوقود إلى مستويات عام 2022 بالتوازي مع خفض الضريبة على الكهرباء في خطوة تهدف إلى تحفيز الانتقال نحو السيارات الكهربائية، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ خلال عام 2028. في نفس السياق، رفضت وزيرة المالية إليزابيث سفنتنسون مقترح لجنة التحقيق الحكومية برفع أسعار الوقود، مؤكدة أنه لا توجد أي خطط لهذه الزيادة. وأوضحت الوزيرة في تصريحات متلفزة أنها لن تقدم على رفع أسعار المحروقات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون. وقللت سفنتنسون من المخاوف المتعلقة بتأخير تحقيق الأهداف المناخية، مشيرة إلى أن السويد ستعمل جنبا إلى جنب مع دول الاتحاد الأوروبي للوفاء بتلك الالتزامات. على جانب آخر، قرر البرلمان بالإجماع قانونا يحظر زواج أبناء العمومة والأقارب في خطوة تهدف إلى مكافحة العنف والقمع المرتبطين بما يعرف بجرائم الشرف. وينص القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل على حظر شامل بلا استثناء لزواج الأقارب داخل السويد، كما يمنع الاعتراف بأي عقود زواج من هذا النوع أبرمت في الخارج. ويوسع القرار دائرة المنع لتشمل زواج الإخوة غير الأشقاء والإخوة بالتبني، إضافة إلى الارتباط بأي شخص ينحدر مباشرة من سلالة أحد الإخوة. على جانب آخر، ألزمت هيئة الدعم الدراسي CSN نحو 14,000 شخص بإعادة أموال الدعم التي حصلوا عليها بعد أن تجاوز دخلهم المالي الحد المسموح به خلال فترة دراستهم. وتتجاوز القيمة الإجمالية للأموال المطالب باستردادها 400 مليون كورون، إذ يصل متوسط ما سيعيده الفرد الواحد إلى قرابة 29,000 كورون، فيما سجلت الهيئة حالة لافتة لشخص بلغ دخله نحو 90 مليون كورون خلال عام 2024. في الختام، حكمت محكمة بالسجن المؤبد على امرأة في الخمسينيات من عمرها بتهمة قتل والدتها المسنة داخل شقتها في مدينة نورباري بداية هذا العام. وبحسب التحقيقات، توفيت الأم نتيجة تعرضها لعنف شديد في الرأس والجسد، بينما أنكرت الابنة ارتكاب الجريمة خلال المحاكمة. وأوضحت المحكمة أن الحكم بالمؤبد كان ضروريا بسبب قسوة الجريمة التي استهدفت أما مسنة وضعيفة داخل منزلها. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، شكرا للاستماع وإلى اللقاء.
4: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فريت أستاذ تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
5: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
4: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل، الأول على جامعة كوبنهاجن، وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. الراديو يلا
0: ورجعنا معكم بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية. Back to the hits.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: حرام.
1: صار وقت الإعلان. إعلان.
2: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسا تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهار الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني.

0: بعد موجز قصير من الأخبار. رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا.
1: خليك
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. سجلت أسعار المحروقات تراجعا جديدا، هو الخامس من نوعه خلال أسبوع واحد، متأثرة من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأقرت شركة الوقود الكبرى اليوم تخفيضا إضافيا على أسعار البنزين والديزل بمقدار 55 أوريل للتر الواحد. وبموجب التحديث الأخير هبط سعر لتر البنزين إلى ما دون 18 قرون، في حين تجاوز سعر لتر الديزل أعلى بقليل من 20 قرون. ويأتي هذا التخفيض المتتالي الذي وفر على السائقين نحو قرون ونصف القرون للتر الواحد خلال الأيام الماضية، مدفوعا بالآمال المتزايدة حول قرب التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، ما أسهم في تهدئة أسواق الطاقة وتخفيف الأسعار. في نفس السياق وعلى النقيض تماما، قدمت لجنة تحقيق رسمية اليوم توصيات للحكومة تقترح رفع أسعار الوقود بمقدار 3 قرونات للتر الواحد على الأقل لضمان تحقيق الأهداف المناخية للبلاد. وتشمل المقترحات إعادة ضرائب الوقود إلى مستويات عام 2022 بالتوازي مع خفض الضريبة على الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تحفيز الانتقال نحو السيارات الكهربائية، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ خلال عام 2028. إلا أن وزيرة المالية إليزابيث سفنتسون رفضت مقترح لجنة التحقيق، مؤكدة أنه لا توجد أي خطط لهذه الزيادة. أوضحت الوزيرة في تصريحات متلفزة أنها لن تقدم على رفع أسعار المحروقات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون. وقللت سفنتسون من المخاوف المتعلقة بتأخير تحقيق الأهداف المناخية، مشيرة إلى أن السويد تعمل جنبا إلى جنب مع دول الاتحاد الأوروبي للوفاء بتلك الالتزامات. على جانب آخر، قرر البرلمان قانونا يحظر زواج أبناء العمومة والأقارب، في خطوة تهدف إلى مكافحة العنف والقمع المرتبطين بما يعرف بجرائم الشرف. وينص القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل على حظر شامل لزواج الأقارب داخل السويد، كما يمنع الاعتراف بأي عقود زواج من هذا النوع أبرمت في الخارج. ويوسع القرار دائرة المنع لتشمل زواج الإخوة غير الأشقاء والإخوة بالتبني، إضافة إلى الارتباط بأي شخص ينحدر مباشرة من سلالة أحد الإخوة. نهاية الموجز. طالبت وكالة التأمينات الاجتماعية عددا من المواطنين بإرجاع مئات الآلاف من الكرونات من تعويضات الإجازات المرضية، بدعوى أن ممارستهم لأنشطة يومية اعتيادية تثبت قدرتهم على العمل. وبررت الوكالة قراراتها بأن قيام المستفيدين من الإجازات المرضية بأنشطة بسيطة كقيادة السيارات أو رعاية الأطفال يعد دليلا على التعافي، كما أيدت المحكمة الإدارية هذه التوجهات في عدة قضايا أجبر فيها أحد الأشخاص على إعادة مبلغ تجاوز 175,000 قرون. في المقابل، حذرت دراسة حديثة من التداعيات السلبية لهذه القرارات، كما انتقدت خلط وكالة التأمين بما يسمى بالقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية والقدرة الفعلية على العمل، مشيرة إلى أن استغلال هذه الثغرة القانونية لتحميل المرضى مسؤولية تقييم حالتهم يهدد بتقويض ثقة الشارع السويدي بالمؤسسات الحكومية. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
4: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شيء لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
5: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Let's go. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla taxi. Din trygghet på vägen.
4: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: ورجعنا من جديد بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية بس على هوا راديو. يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: This is راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. سجلت أسعار المحروقات تراجعا جديدا، هو الخامس من نوعه خلال أسبوع واحد، متأثرة من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأقرت شركة الوقود الكبرى اليوم تخفيضا إضافيا على أسعار البنزين والديزل بمقدار 55 أوريل للتر الواحد. وبموجب التحديث الأخير هبط سعر لتر البنزين إلى ما دون 18 قرون، في حين تجاوز سعر لتر الديزل أعلى بقليل من 20 قرون. ويأتي هذا التخفيض المتتالي الذي وفر على السائقين نحو قرون ونصف القرون للتر الواحد خلال الأيام الماضية، مدفوعا بالآمال المتزايدة حول قرب توصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، ما أسهم في تهدئة أسواق الطاقة وتخفيف الأسعار. في نفس السياق وعلى النقيض تماما، قدمت لجنة تحقيق رسمية اليوم توصيات للحكومة تقترح رفع أسعار الوقود بمقدار 3 كورونات للتر الواحد على الأقل لضمان تحقيق الأهداف المناخية للبلاد. وتشمل المقترحات إعادة ضرائب الوقود إلى مستويات عام 2022 بالتوازي مع خفض الضريبة على الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تحفيز الانتقال نحو السيارات الكهربائية، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ خلال عام 2028. إلا أن وزيرة المالية إليزابيث سفنتسون رفضت مقترح لجنة التحقيق، مؤكدة أنه لا توجد أي خطط لهذه الزيادة. أوضحت الوزيرة في تصريحات متلفزة أنها لن تقدم على رفع أسعار المحروقات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون. وقللت سفنتسون من المخاوف المتعلقة بتأخير تحقيق الأهداف المناخية، مشيرة إلى أن السويد تعمل جنبا إلى جنب مع دول الاتحاد الأوروبي للوفاء بتلك الالتزامات. على جانب آخر، قرر البرلمان قانونا يحظر زواج أبناء العمومة والأقارب، في خطوة تهدف إلى مكافحة العنف والقمع المرتبطين بما يعرف بجرائم الشرف. وينص القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل على حظر شامل لزواج الأقارب داخل السويد، كما يمنع الاعتراف بأي عقود زواج من هذا النوع أبرمت في الخارج. ويوسع القرار دائرة المنع لتشمل زواج الإخوة غير الأشقاء والإخوة بالتبني، إضافة إلى الارتباط بأي شخص ينحدر مباشرة من سلالة أحد الإخوة. نهاية الموجز. طالبت وكالة التأمينات الاجتماعية عددا من المواطنين بإرجاع مئات الآلاف من الكرونات من تعويضات الإجازات المرضية، بدعوى أن ممارستهم لأنشطة يومية اعتيادية تثبت قدرتهم على العمل. وبررت الوكالة قراراتها بأن قيام المستفيدين من الإجازات المرضية بأنشطة بسيطة كقيادة السيارات أو رعاية الأطفال يعد دليلا على التعافي، كما أيدت المحكمة الإدارية هذه التوجهات في عدة قضايا أجبر فيها أحد الأشخاص على إعادة مبلغ تجاوز 175 ألف قرون. في المقابل، حذرت دراسة حديثة من التداعيات السلبية لهذه القرارات، كما انتقدت خلط وكالة التأمين بما يسمى بالقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية والقدرة الفعلية على العمل، مشيرة إلى أن استغلال هذه الثغرة القانونية لتحميل المرضى مسؤولية تقييم حالتهم يهدد بتقويض ثقة الشارع السويدي بالمؤسسات الحكومية. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
4: ممكن ابتسامة تشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. ألماسة تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعاتك.
5: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne?
0: Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
5: Let's get this started.
6: Okay. راديو يلا.
7: We're bringing it back.
8: Here I am, that I feel that rhythm.
1: راديو يلا معك على طول وين ما كنت.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاك فورتيفيرا مالمو. الماسا تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.